يرفرف بين الدلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا إنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: احنا واخواتنا الذين ركضوا يا رب نريح نفوسهم، يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطيه يا رب اعنا واقبلت البطن اليك، لان لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين.
1: واجعلنا رب مستحقين قلب شكر ابانا الذي في السماوات.
0: قدس اسمك، ليات ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الازراد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، ان لك الملك والقوه والمجد للابد.
1: السلام عليكم.

0: ابتسمت لما أعطاه كل حين ومسيح أسعد الصلوات لك من حبيب ليغفر لنا خطايانا.
1: السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح لنا العذراء القديسة. اسأل الرب أن لا يصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا. أية العذراء مريم والدة لله القديسة الشفيعة الأمين الجنس البشرية اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدته لكل من لنا فرعون خطايانا. السلام لك أية العذراء الملكة الحقيقية الحقانية. السلام لفخر جنسنا ولدت لنا أمام الوين. نسألك اذكرين آيات الشفيع المتمنى أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: دكتور سيرة بصمة متى البشير والتلميذ الطاهر بركاته أجمعنا آمين.

0: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانى الآن لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجلي كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويدعونه تحت المكيال، بل يدعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضئ نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما أبدا.
1: يا من في اليوم السادس ثم تعالى الصليب من أجل خطية جرالي أبونا آدم في الفردوس، مزق خطية المسيح إلهنا من أجلنا المسيح إلهنا لا نسقل لدينا، اللهم استجب صلاتي ولا طرف طلبة التفت يا اسمعني يا شيوب كلامي أقول فاسمع وصول وصلت وخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح إلهنا للسم تعالى الصليب في الساعة السادسة. وقتلت الخطية بالخشبة وحياة الموت المتكلز الإنسان زغط بيديك الزمات بالخطية، اقتل أوجعنا بلمك الشافي المحسن من السمر تبي أنقذ عقولنا من طيعة عمل هؤلاء الشهوات العالمية تسكر عك من كسمية كرافتك إذ ليس لنا دان ولا حجة ولا معذرة من أجل كسرت خطيانا، فنحن بك نتواصل بك يا عذراء إنك سيرة شفاعتك ومقبول عند مخلصنا يا أم الطاهرة، لا تفرغ شفاعتك عند لزورتي لأن رحمه قادر على خلاصنا نتألم أجلك ينقذنا، فلتدركنا فضلك سريعا مسكنا جدا عند الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجنا واغفر خطايانا اسمك.

0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت إليك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلا المجد لك يا رب.
1: سبق ليك أيك يا أيوب نظماتي.
0: نزل شخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبنا مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأنك بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم. يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة النعمة يا وليتي للعذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فانهضنا واستحققنا الحياة الأبدية، ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير المات المسيح إلهنا.
1: نعظمك يا من نور الحقيقة، نمجدك يا العذراء قديس.

0: صليت لله لأنك ولدت لنا مخلص العالم. أنت وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح. فخر رسلك لي الشهداء، تهليل الصديقين، غفران خطايا، نبشر بالثالوث القدوس، لاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على العهد، تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لملك انقضاء. الرب المحيي المبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، ونعترف بعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر خطايانا الكثيرة.

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات والأرض مملوءتين مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطيئنا.
1: يا أبانا الذي في السماوات
0: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا لكن نكينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا

اكرم من اكرم من مجل السلام القدوس الاب والابن الروح القدوس سلام وبني الكنيسة الواحد الوحيد المقدس الجماعة الرسل اليمين. اذكر يا رب الذين قدم لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم

الأشرار وقيام الأعداء الخفين والظاهرين انزح النوان سيري شعبك وعن هذه المادة الكهنوتية موضعك المقدس هذا أما صالحة النفات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو.

حبيبك يا رب خدامي هذا اليوم، آبائي الكهنة والشباب مثل الكليرس كل الشعب وضعفي يكونوا حلالوا فم الثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس من الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الأثنى عشر رسول فم نواس الإله إنجيل مقدس الرسول طار والشهيد البطريرك القديس سورس مع الابن ديسكورس وقديس أسانسيوس الرسول وقديس بطرس خيطر شدر سكانة قديس يوحنا زبيل فم قديس كاريلوس وقديس فاسيليس وقديس غرغوريوس من أفواه الثلاثة والسنة 12 مقيم بنكيا من خوسي بقسطنطينية مقيم بأفسس فما بين الطبار مكرم رئيس الكهنة البطل كان الباب العظيم والتدروس الثاني فما حقارات المبارك ومن الكنيسة القدوس الآب والابن الروح القدس.

0: بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي، بركاته على جميعنا أمين. ولهذا نحن أيضا نشكر الله بلا انقطاع، لأنكم استسلمتم منا كلمة سماع الله، قبلتموها لا ككلمة أناس بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين، لأنكم أيها الإخوة صرتم متمثلين بكنائس الله التي في اليهودية في المسيح يسوع، لأنكم أنتم أيضا قبلتم هذه الألام عينها من أهل عشيرتكم كما أصابنا نحن أيضا من اليهود الذين قتلوا الرب يسوع والأنبياء واضطهدونا نحن أيضا وهم غير مرضيين لله وضداد لجميع الناس، يمنعون عن أن نتكلم مع الأمم لكي يخلصوا حتى يتمموا خطاياهم كل حين، وقد حل عليهم الغضب إلى النهاية. وأما نحن أيها الإخوة فإذ عدمناكم زمان ساعة بالوجه لا بالقلب، اجتهدنا أكثر باشتهاء كثير أن نرى وجوهكم، لأننا أردنا أن نأتي إليكم. فأنا بولس مرة ومرتين عاقني الشيطان، لأن من هو رجاؤنا وفرحنا وإكليل افتخارنا؟ ألستم أنتم أمام ربنا يسوع المسيح في ظهوره؟ لأنكم أنتم مجدنا وفرحنا. ولذلك إذ لم نحتمل أيضا استحسننا أن نبقى في أثينا وحدنا، فأرسلنا إليكم تيموثاوس أخانا وخادم الله في إنجيل المسيح حتى يثبتكم ويطلب عن إيمانكم كي لا يتزعزع أحد في هذه الضيقات. فإنكم أنتم تعلمون أننا موضوعون لهذا الأمر، لأننا لما كنا عندكم سبقنا فقلنا لكم أننا سنتضايق كما حصل أيضا وأنتم تعلمون. من أجل هذا أنا أيضا لم أقدر أن أحتمل، فأرسلت لكي أعلم إيمانكم لئلا يكون المجرب قد جربكم فيصير تعبكم باطلا. وأما الآن فإذ رجع علينا تيموثاوس من عندكم وبشرنا بإيمانكم ومحبتكم وبأن عندكم لنا ذكرا حسنا، وإنكم تحبون أن ترون كل حين كما نحن أيضا أن نراكم. فمن أجل هذا تعزينا أيها الإخوة من جهتكم، تعزينا أيها الإخوة من جهتكم في كل ضرورتنا وضيقتنا بواسطة إيمانكم، لأننا الآن نعيش أن نثبت أنتم، لأننا الآن نعيش أن ثبتتم أنتم في الرب، لأنه أي شكر نستطيع أن نعوضه إلى الله عن كل الفرح الذي نفرح به من أجلكم قدام إلهنا، طالبين ليلا ونهارا أوفر طلب أن نرى وجوهكم ونكمل نقائص إيمانكم. والله نفسه أبونا وربنا يسوع المسيح يهدي طريقنا إليكم، والرب ينميكم أنتم ويزيدكم في المحبة بعضكم لبعض وللجميع كما نحن أيضا لكم، لثبات قلوبكم بلا لوم في الطهارة أمام الله وأبينا عند ظهور ربنا يسوع المسيح مع جميع قدسيه آمين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي آمين.
1: الكاثوليكون مثل رسالة معلمنا القديس يعقوب الرسول، بركاته على جميعنا آمين. فاخضعوا لله، قوموا إبليس فيهرب منكم، اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين، اشكوا ونوحوا وابكوا ليتحول ضحككم إلى نوح وفرحكم إلى غم، اتضعوا قدام الرب فيرفعكم، لا يذم بعضكم بعضا أيها الإخوة لئلا تدانوا، لأن الذي يذم أخاه أو يدين أخاه يذم الناموس ويدين الناموس، وإن كنت تدين الناموس فلست عاملا بالناموس بل ديانا له، واحد هو وضع الناموس والديان القادر أن يخلص ويهلك، فمن أنت يا من تدين غيرك؟ هلما الآن أيها القائلون نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة وهناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونربح، أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، لأنه ما هي حياتكم؟ إنها مثل غبار يظهر قليلا ثم يضمحل، عوض أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك. وأما الآن فإنكم تفتخرون في تعظمكم، كل افتخار مثل هذا رديء، فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيئة له. هلما الآن أيها الأغنياء ابقوا مولولين على شقواتكم الآتية عليكم، غناكم قد فسد وثيابكم قد أكلها العص، ذهبكم وفضتكم كالصدئة وصدأهما يكون شهادة عليكم، ويأكل لحومكم كنار. قد كنستوا في الأيام الأخيرة، هوذا أجرة الفعلة الذين حصدوا قلوب حقولكم. المفخوذة منكم تصرخ وأصوات الحصادين قد دخلت إلى مسامع رب الصباؤوت. قد تنعمتم على الأرض وتلززتم وربيتم قلوبكم ليوم الذبح. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، ومن يصنع مشيئة الله فذاك يثبت إلى الأبد. آمين.

الإبراقسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. أما الذين تشتتوا من الضيق الذي حل على استفانوس فأتوا إلى فينيقية وقبرص وأنطاكية، وهم لا يكلمون أحدا بكلمة إلا اليهود فقط، وكان منهم قوم قبرصيون وقيرونيون. هؤلاء الذين لما دخلوا أنطاكية كانوا يتكلمون مع اليونانيين كارزين بالرب يسوع، وكانت يد الرب معهم، فآمن جمع كثير ورجعوا إلى الرب. فبلغ القول عنهم إلى أذان الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا برنابا إلى أنطاكية. فهذا لما أتى ورأى نعمة الله فرح، وكان يعزي الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب، لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان. فانضم إلى الرب جمع عظيم، ثم خرج إلى ترسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به إلى أنطاكية. فحدث إنهم اجتمع في الكنيسة سنة كاملة وعلم جمعا كبيرا، وسمي التلاميذ الذين في أنطاكية أولا مسيحيين. وفي تلك الأيام انحدر أنبياء من أورشليم إلى أنطاكية، وقام واحد منهم اسمه أغابوس وأشار بالروح القدس أن جوعا عظيما سيصير على كل المسكونة الذي صار في أيام كلوديوس. فقرر التلاميذ حسبما تيسر لكل منهم أن يرسل كل واحد منهم شيئا خدمة إلى الإخوة الساكنين في اليهودية. ففعلوا ذلك مرسلين إلى الشيوخ بيد برنابا وشاول. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.

بسم الاب والابن الروح الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركاته من الدر امين. اليوم 24 من شهر مصر المبارك، احسن الله انقضاءه وعاد علينا وعليكم، ونحن انتم في دونكم الله المغفر الخطايا الاسام من قبل مراحم ربي يا ابائي وابناء اخوتي امين. ومثل هذا اليوم تناحى قديس توم واسقف مرعش، وكان هذا الاب ناسكا عابدا مداوما على الصلاه والصوم كثير الرحمه على الفقراء والمساكين، ونظرا لذلك رسموه اسقفا على مدينه مرعش، ورعى رايه المسيح احسن رعايه. ولما اصار دقلديانوس الاضطهاد على المسيحيين استحضر والي مرعش القديس توما وعرض عليه عباده الاوثان فرفض، عذبه الوالي بعذبات اليمه ثم طرحه في سجن مهجور، وكان من حين لاخر يامر بقطع احد اعضائه، وظل في السجن مده 22 سنه حتى ظن شعبه انه قد مات. وكانت امرأة مؤمنة تلقي له ما يقتد به من طاقة صغيرة بالسجن، وظل هكذا إلى أن جاء الإمبراطور قسطنطين وأمر بإطلاق المسيحيين من السجون، فأعلمت المرأة بعض الكهنة بمكانه، فذهبوا وحضروه إليه وحملوه وأخذوه إلى الكنيسة بالتسبيح وتبارك منه الشعب. ولما انعقد مجمع أنيقة سنة 325 ميلاديا، كان القديس توما أحد الحاضرين، وبعد أن رجع من المجمع كان يعلم شعبه ويشرح لهم قانون الإيمان الأرثوذكسي. وبعد أن جلس على الكرسي نحو 40 سنة تناحى بسلام وبركة صلوات ولتكن معنا أمين. وفي أيضا تناحى القديس تكلا هيمنوت الحبشي من قديسي القرن السابع الميلادي. ولد هذا القديس في أثيوب مع عائلة كهنوتية كانت قد نزحت من قرية قريبة من أورشليم، وكان أبواه تقيين يعطفان على الفقراء والمساكين، وكانت أمه عاقرة وطلبت من الله كثيرا أن يرزقها ولدا يرضيه. فجاءها ملاك ميخائيل وبشرها أنه ستحمل بابن يكون محبوبا من الله والملائكة والناس. وبعدها حبلت ولدت هذا الابن وربته تربية مسيحية منذ صباه. ولما صار عمره 7 سنين بدأ يحفظ الكتب المقدسة عن ظهر قلبه. في سن 15 سمى بابا كيرلس الأسقف شماسا رسمه الأنبا كيرلس الأسقف شماسا ثم قسا باسم تكلا هيمنوت الحبشي، وكان بتولا. وبعد وفاة ولديه وزع كل أموال على الفقراء والمساكين، وجاء يبشر في أثيوب ويسر سيد المسيح، فآمن كثيرون على يديه. وقد اقترنت حياته النسكية بعمله الكرازي، فكان نسكا حقيقيا يقضي أغلب فترة الصوم والأربعين في البراري في تقشف شديد، ثم يعود لخدمته. وقد ظل هذا القديس قرابة 50 عاما ينتقل من مكان إلى آخر، أحيانا يعيش وسط الرهبان في العبادة والنسك، وأحيانا وسط الشعب في الخدمة والكرازة، حيث وهب الله ما هو تصنع الآيات والمعجزات والأشفياء، واحتمل متاعب كثيرة من الوثنيين. وقد قربت ناحيته ظهر المسيح وأعطاه السلام وعلم موعد نياحته، فجمع الإخوة وأصاهم أن يتمسكوا بجهاد الآباء القديسين الذين سلكوا في طريق الرهبنة حتى شابه الملائكة وهم على الأرض، ثم باركهم وتناحى بسلام فدفنوهم بإكرام جزيل. بركة الصلوات فلتكن معنا ولربنا المجد من أبدين آمين.

الذين أمرونا وأوصون تكون صوت ضربات نرفع عليك رب الهنا الذين سبق فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت أحد كل أخلاص كل أجل كل شفاء لكلنا.

الله وانصتوا لنسمع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا مرقس البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا.

وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد، وفيما هو جالس على جبل الزيتون أمام الهيكل سأله بطرس ويعقوب ويوحنا وانضراوس على انفراد: قل لنا متى يكون هذا، وما هي العلامة عندما يتم جميع هذا؟ فابتدى يسوع يقول لهم: انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسم قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين. فإذا سمعتم بحروب وأخبار حروب فلا تضطربوا، لأنها لا بد أن تكون، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون زلازل في أماكن وتكون مجاعات، وهذه مبتدأ الأوجاع. فانظروا إلى نفوسكم لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وسيضربونكم في المحافل، وتوقفون أمام ولاة وملوك من أجل شهادة لهم ولجميع الأمم، وينبغي أولا أن يكرز بالإنجيل. فإذا قدموكم ليسلموكم فلا تهتموا من قبل بما تتكلمون به، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأن لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدس، وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب يسلم ابنه، ويقوم الأولاد على أبائهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين من الجميع لأجل اسمي، والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. فمتى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة حيث لا ينبغي ليفهم القارئ، فحينئذ ليفهروا بالذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل ولا يدخل ليأخذ شيئا من بيته، والذي في الحقل فلا يرجع إلى الوراء ليأخذ ثوبه. وويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام، فصلوا لكي لا يكون هربكم في الشتاء، لأن تلك الأيام ستكون ضيقا لم يكن مثله منذ ابتداء الخليقة التي خلقها الله إلى الآن، ولن يكون بعد أيضا. ولو لم يجعل الرب تلك الأيام

أما فإن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هو ذا هناك فلا تصدقوه، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات وعجائب لكي يضلوا إن أمكن المختارين أيضا، فانظروا أنتم فقد سبقتم وقلت لكم كل شيء. لكن في تلك الأيام بعد ذلك الضيق الشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تتساقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحاب بقوة عظيم ومجد، فيرسل حينئذ ملائكته ويجمع مختاريه من الرياح الأربع من أقصى الأرض إلى أقصى السماء، فمن شجرة التين اعلموا المثال، فإنها متى لانت أغصانها وأخرجت أوراقها تعلموا أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا إذا رأيتم هذه قد صارت فاعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم إنه لن يمضي هذا الجيل حتى تكون هذه كلها. السماء والأرض تزولان أما كلامي فلا يزول، وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلمهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. انظروا اسهروا وصلوا لأنكم لا تعرفون متى يكون الوقت. كأنما إنسان مسافر ترك بيته وأعطى عبيده السلطان ولكل واحد عمله وأوصى البواب أن يسهر، اسهروا إذن لأنكم لا تعرفون

0: آمين.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته بركته من الآن والأبد أمين. إنجيل معلمنا مرقس من الإصحاح 13 من عدد 3 ل 37. لو خلينا بقى وركزنا في كلمات الإنجيل بنلاقي كلام الإنجيل بحسنا على السهر والاستعداد للحياة الأبدية. وسمعنا في الإنجيل بأخبار حروب ومجاعات وزلازل وأوبئة وشي كتير بيحصل وفي حاجات بتعدي علينا في اليومين دي. فهنا نعمة ربنا بتحسنا أن نكون مستعدين ونكون سهرانين. شفنا في آخر حاجة في الإنجيل آية 33 بيقول انظروا اسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت. آية 35 بيقول اسهروا إذا لأنكم لا تعلمون متى يأتي رب البيت، أمساء أم نصف الليل أم صياح الديك أم صباحا. وفي آية 36 بيقول إلا يأتي بغتة ويجدكم نياما. كل الكلام دلينا. وفي آية 37 يقول لك ما أقوله لكم أقول للجميع اسهروا. يبقى لازم إحنا كبشر لازم نسهر عشان خلاص نفوسنا. إيه اللي بعتهولنا ربنا ليلة لكل نفس فينا؟ المسيح بحسنا على السهر والاستعداد، وحنتكلم عن السهر والاستعداد في 3 نقاط. يعني ايه نستعد؟ يعني ايه نكون سهرانين على خلاص نفوسنا؟ يقول لك كل انسان فينا لما يكون طالع رحلة عنده مشروع عنده امتحان عنده عمل معين في عيد جاي علينا بنستعد. كلنا كبشر بنستعد للعيد، بنهيئ نفسنا للسفر، بنهيئ نفسنا لكل حاجة. فهل انا وانتو كل واحد فينا بيستعد للحياة الابدية؟ بيستعد لانه لما روحه تفارق جسده هو ماشي وين؟ احنا ليلة عاوزين بنعمة المسيح نكون جاهزين كلنا ككنيسة وكشعب ومستعدين لليوم الاخير يا رب. اول نقطة كيف يكون الاستعداد والسهر؟ يقول لك الاستعداد بالتوبة. ويمكن دي نقطة مهمة جدا جدا في حياة كل واحد فينا. كثير مننا بتلهي بالدنيا، بتلهي بالعالم، بتلهي بالمشغولية، بتلهي بالدراسة، بتلهي بالولاد، بتلهي بالعمل، بكل حاجة، وبننسى انه نتلهي بالسماء، نتلهي بالمسيح، نشغل نفسنا بمسيحنا. عشان كده اول نقطة هي الاستعداد بالتوبة. في القطعة الاولى من صلاة النوم بقول ايه؟ توبي يا نفسي ما دمت في الارض ساكنة، ان هذه من رقاد الكسف، ودرع المخلص بالتوبة قائلة اللهم ارحمني وخلصني. صدقوني لحظة جميلة لحظة التوبة، لحظة حلوة لما بقعد مع نفسي وحاسب وعاتب نفسي إيه اللي عملته يا رب. لحظة جميلة بقعد فيها مع نفسي وبختلب ربنا وبقول له فتش يا رب أنت ضعفي، اكشف يا رب أنت ضعفي. ربنا مدينا عمر ومدينا نفس عشان نقدم توبة. كل واحد فينا في اللحظة اللي احنا فيها دي يقول أشكرك يا رب إنك لسه يا رب فيا نفس، إنه أنا يا رب أنت مديني فرصة. يا ما ناس صدقوني بيمشوا وما جاهزين. طبعا بيمشي على فين؟ على الجحيم، على النار، على الحتة اللي هي صعب انه نتكلم عنها. عشان كده نكون جاهزين ونقول يا رب النفس اللي مدهوني ده اديني فرصة يا رب اسعى لخلاص نفسي، اديني فرصة يا رب انه افتش على التوبة الامينة. يقول لك ما جئت لادعو ابرار بل خطاة للتوبة. المسيح جاء عشان كده، ما جاء عشان القديس ولا النقي ولا اللي شايف نفسه هو حلو، لا، جاء عشان كل انسان بعيد. والبابا شنود عنده مقولة جميلة بنتذكرها كلنا، يقول لك بعد الموت ما فيش فرصة. يا ريت يا إنسان وفيك النفس الطالع والنازل تفتش على إيه؟ خلاص نفسك. يبقى ما دمنا إحنا حياء لابد أنه نقول يا رب عاوزين نتوب. ولما نقول عاوزين نتوب هناخد 3 نقاط صغيرة في النقطة دي. كل إنسان لما يجي يقدم توبة يقول لك لابد من لقاء وعتاب مع نفسك يا إنسان، جلسة وحساب مع الأب الكاهن، فرحة وترحاب بالسماء. يعني إيه لقاء وعتاب مع نفسك؟ ناس كثيرة أخطيت بياجم خشين على أبونا وهم ايه ولا كانه خاشي جلسه الاحتراف داخل كده وهو ايه ماخذ الدنيا ببساطه وماخذ الدنيا كده بسبهلله. لا، لازم الانسان اللي يجي يقدم توبه يقعد مع نفسه ويعاتب نفسه. ايه اللي عملته زعل ربنا مني؟ ايه اللي عملته زعل الاخرين مني؟ ايه اللي عملته زعل حد في الشغل حد في البيت؟ لازم اقعد واعاتب نفسي عشان لما اخش اقدم توبه تكون توبتي توبه امينه. حته ثانيه، جلسه وحساب مع اب الاحتراف. ناس كثيرة بياخدوا الاحتراف بعدم جدية، بهزار وأبونا ده صاحبي وأبونا ده قريب مني. لا، لابد أنه يكون في جدية في جلسة الحساب اللي أنا بحاسب فيها نفسي أمام الله وأنا في حضرة الله. أيوة أبونا موجود، لكن الله وصينا، الله هو اللي بيسمع، والله هو اللي بيرشد، والله هو اللي بيمسح خطيئتي. عشان كده لازم أكون إنسان جادي في توبتي، يقبل إيقاع وعتاب، جلسة وحساب، فرحة وترحاب. آخر حاجة اللي هي المسيح والسماء كلها والقديسين بيكونوا فرحانين، يقول لك السماء تفرح بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 لا يحتاجون للتوبة. يبقى أول نقطة لابد أن أعيش حياة الاستعداد. الاستعداد بإيه؟ الاستعداد بالتوبة. كل واحد فينا يطلع ليلة ويراجع نفسه، ليه كام يا أبونا ما احترفت، أو ليه كام يا نفسي ما احترفت. يجيك واحد يتقدم لأبونا، أبونا عايز أتناول، اتفضل يا حبيبي، بس يا أبونا ليه سنة ما احترفت، تديني حل؟ علمونا في الكنيسة الآباء يقول لك ما فيش حل من غير احتراف. طب أنا أقول لحد الله يحلك من غير ما اسمع خطية، هل ربنا حيمشيها في السماء؟ يستحيل. عشان كده ما في واحد يوطي يقول لأبونا حللني من غير ما يقر بخطية أو غلط. لا، الحل للي يحترف بخطأه. فياريت كل واحد فينا ريا حاسب نفسه، ليه كم ما احترفت يا رب، شهرين ثلاثة ستة سنة، نسامح نغفر. ما فيش حد يقول لك يا أبونا أنا زعلان مع فلان ما ينفع. لا، زعلان امشي صالح، امشي سامح، امشي اغفر. ليه المسيح بنقول فبأنا الذي واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر؟ طب ما احنا يا رب انت بتغفر لينا، ليه ما نغفر الآخرين؟ ياريت نغفر، ياريت نسامح، ياريت نتقدم ونقدم توبة أمينة عشان يكون لنا مكان في السماء معاك يا رب. النقطة الثانية، الاستعداد بالجهاد والعمل الصالح. لما نقول جهاد نذكر الآية اللي بتقول لا يكلل إلا الذي يجاهد. ما في حاجة سهلة، كل عمل في الحياة أو في العالم عاوزين ننجح فيه بنجاهد. في الدراسة بنجاهد ونسهر ونقرأ، في العمل بنكافح عشان ربنا يكلل عملنا بالخير ودينا المادة. عشان كده كل حاجة في حياتنا لابد أنه نجاهد. فيقول لك الاستعداد بالجهاد. الشيطان بيعطلنا، الشيطان بيكسر مقاديفنا، لكن إحنا بربنا أقوى من الشيطان. الإنسان المستعد دائما يجاهد ويقول لربنا يا ربنا متأكد قوتك هتسند ضعفي يا رب، تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف. وأنا ضعيف يا رب، لكن وأنا ماسك فيك حكون واثق أنه إيه يدك يا رب، إيه يدك معايا. عشان كده لازم نجاهد ضد الخطية ونمسك في إيد ربنا، ومهما ضعفنا ومهما تكسرنا ومهما وقعنا نقول لربنا ارفعنا يا رب، وإحنا واثقين أنك إيه هتنصرنا. الشيطان موجود، ما في اثنين ثلاثة، لكن الله وقوة الله موجودة أيضا. بطرس الرسول بيقول إيه، اصحوا واسهروا لأن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه فقاوموه راسخين إيه في الإيمان. شيطان كده أسد، شبهه بأقوى حيوان. شيطان أسد زائر بفتش على كل نفس ضعيفة، بفتش على كل نفس بتبعد من الحظيرة عشان يخطفها، لكن بلاقي يد ربنا شغالة لما إحنا إيه نمسك في ربنا ونكون مستعدين ونجاهد ضد الخطية. الحتة الثانية في الجهاد يقول لك جهاد وعمل إيه صالح. يقول لك لا تنسوا فعل الخير. لما أقول عمل صالح نقول لا تنسوا فعل إيه الخير والتوزيع. والآية بتقول لا تكنز لكم كنوز على الأرض. ناس كثيرة صدونا بتفتش إنه تكنز وتعمل بيوت وأموال وشقق عشان نقول نورث عيالنا. صدقون إحنا ما بنورث عيالنا ذهب ولا مال ولا بيوت، إحنا بنورث عيالنا في المستقبل مشاكل وخصام وزعل واختلافات ومحاكم. عشان كده نفتش نورث عيالنا الأبدية. لا تكنز لكم كنوز على الأرض، نفتش نكنز في السماء. زي ما الأنبا كراس بقول إيه، ادي المساكين وشيلهم، شيلهم يرفعوا لك في السماء. كل ما بعمل عمل خير وعمل صالح أنا بكبر رصيدي في السماء، أنا ببني لي بيت في السماء. يقول لك كأس ماء بارد لا يضيع الله أجره، كوباية مية صدقوني الله عنده بالدنيا. عشان كده دايما الإنسان يفتش أنه يكنس ويحول ويعمل رصيد في السماء. كلنا بنسمع في السنكسار القصة بتاعت بطرس العابد، إنسان كان غني بطرس العابد ده وعنده مال كثير وعنده خير كثير، لكن كان إنسان بخيل. فمرة بقوله في شحات مد يده وقال له أنا عايز أكل جعان، هو كان بيأكل، فرفض يديله مرة واثنين وثلاثة. فالرجل الشحات عمال يقول له بطرس أنا جعان عاوز أكل. في النهاية بطرس ده عشان يمشي الشحات روح اضرب الشحات بالإيه بالعيشة، بالعيشة كمان عيشة ناشفة، ورمى بالعيشة. الشحات مسك في العيشة إيه وبدأ يأكل ويشكر في ربنا. بيقولوا يجي الملاك يأخذ بطرس في حلم ويوري إيه اللي حصل بعد ما هو عمل كده. ففي آخر الحلم يقول لك الملاك في ميزان كفة يمين وكفة شمال، الكفة اليمين فيها إيه؟ عيشة، والكفة الشمال مليانة خطايا. فبطرس بيقول له إيه ده إيه ده إيه ده؟ قال له دي الحاجة الحلوة الوحيدة اللي أنت عملتها أمام الله. إيه هي الحاجة الوحيدة؟ إنه رمى الشحات بالعيشة، والشحات شكر ربنا وأكل عيشة وشبع. ربنا حسب الحاجة دي رغم إنه عملها مش بإرادته ولا بمحبة، عملها كده عشان يمشي الراجل، لكن الله حسب إيه؟ خير. عشان كده بنقول دائما نفتش نعمل الخير، اغضب نفسك، اجبر نفسك على عمل الخير، حتى لو كنت ما بتحب تدي، ادي، قول يا رب علمني أدي، علمني أفتح إيدي يا رب ودي المساكين، علمني أعمل خير مع الآخرين، هلاقي ربنا صدقوني بارك في البسيط اللي بين يدي. عشان كده لابد نكون مستعدين بالتوبة، مستعدين بالجهاد والعمل الروحي. النقطة الثالثة الاستعداد بالالتصاق في وصايا ربنا. آخر نقطة، نحفظ وصايا ربنا ونعمل بيها. احفظوا المزامير تحفظكم. كثير مننا بيقرأ جرائد، كثير مننا بيمسك الموبايل يقعد بالساعات ويسهر في الليل بالساعات، لكن هل بسهر في كتاب مقدس؟ هل بسهر في كتاب سير القديسين؟ هل بسهر في تسبحة؟ هل بسهر وانا ماسك الجبية بصلي؟ عشان كده لازم نلتصق بربنا ونحفظ وصايا ربنا. يقول مصباح لرجلي كلامك ونور لسبيلي، أخفيت أقوالك يا رب في قلبي لكي لا يخطئ إليك. الإنسان المليان بربنا الغلط بالنسبة لي بيكون صعب، الإنسان المليان ومحوط بكلام ربنا بالإنجيل بالمزامير بالتسبحة بالصلوات، الإنسان اللي دايما بقه مقدس باسم الله مقدس باسم الله، علمون الأباء يقول لك دايما صلي الصلاة السهمية، حتى لو أنت ماشي في الشارع، أنت في البيت، أنت في المطبخ، يا رب يسوع المسيح ارحمنا من الخاطي. يريد ناخدك تدريب الصلاة السهمية البسيطة دي وباستمرار نكررها، يا رب يسوع المسيح ارحمنا من الخاطي. نلهج بكلام الله، نتكلم بكلام ربنا، نصلي، نصوم، نقرأ كتابنا المقدس، نعمل مطانيات في الصيام، نقدم توبة أمينة باستمرار. توبني يا رب إيه فأتوب. وصدقوني كل إنسان بيتقدم من قلبه لربنا، ربنا عمره ما يقفل بابه، يقول لك باب الله ويد الله مفتوحة. دائما بنلاقي الصورة على الصليب السيد المسيح إيه فاتح إيديه، فاتح إيديه بقوله تعالوا إلي، تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. عايزين نكون مستعدين كلنا وجاهزين اللحظة الأخيرة في حياتنا. ربنا يديكم كلكم طول العمر، لكن نكون جاهزين يا رب، نكون مقدمين توبة عشان يا رب يكون لنا مكان في السماء. مثل جميل في الكتاب المقدس من اللي كانوا سهرانين مستعدين، العزارة الحكيمات، كلنا عارفين القصة بتاعتهم، كانوا سهرانين لمجيء المسيح، عزارة الجاهلات ناموا والزيت بتاعهم قلص، لكن العزارة الحكيمات الزيت في ايدهم وكانوا جاهزين لاستقبال المسيح. عشان كده احنا نقول ربنا ادينا يا رب الفرصة ان نكون مستعدين لاستقبالك، وادينا يا رب فرصة يكون لنا مكان معك في السماء. لإلهنا كل مجد دائم الأبد أمين.
0: أغنية خنوم اسميني سوى بنت مايهو بيوي بيوي كاطا بفران نمن راتي انت بخريسوس البرس فين اهلي ايقونو تشوس نفترين تسعوتو ماري اسما بن بن سوتير تفكان النوبي طبا يمك شوي سيري ايقوني سوى بنت بايهو بيوي بيوي كاطا بفران انت فكان النوبي ناني بالجيف اسمرو تنجيف يوتني مبشيري نم ببنف معي سوى تنوشتم مستنتي اوناس بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وأيضا يأتي في مجده الذي ليس لملكه انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء

العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل للعالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحي ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام التي من السماوات هذه التي عساكر الملائكة يوم

0: سلامك. طهرنا من كل دنس من كل غشنا من كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. واجعلنا مستحقين كلنا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي. تقدموا، تقدموا على هذا الرسم. كفوا بخوف ورعدة ولا شر.

من الحياة الأبدية والروح جلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا طارا بروحك القدوس هذا الذي عب خاصة الذين في العالم وسلم ذاته فداء على الموت الذي تملك على أين هذا الذي كنا ممسكين به.

وصعد السماوات وجل سنة منك أيها الآب ورسم اليوم المجازى هذا الذي يفرز في الظرف الذي يفرز سكونة بالعدل.

عند التلاميذ القديس صلاتهار قائلان: خذوا واشربوا منه كلكم، لأن هذا هو دمي، دم الذي العهد الجديد الذي سقاكم عن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا هذا.

0: طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحد نجد نصيب وميراث مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: صلوا من أجل سلام كنيسة الله الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية الأرثوذكسية.
2: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتليتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك حفظها بسلامة وكل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. وأولا أسر بابان الطباوي المكرم رئيس الأساقفة بطريركنا البابا المعظم أنبط أدروس الثاني.
3: صلوا من أجل الرئيس كنتنا البابا المعظم الأنبط أدروس الثاني بابا والرارك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الأسكندرية وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين.
2: يا رب ارحم
0: وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. أذكر يا رب من ترحم

0: اذكري يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل والذين يفسرون ما كلمة الحق باستقامة الإنعام بهم على بيعتك المقدسة وانقطعك بسلام أسكر رب القمامس والقصوص والرسوكسين والشمامسة
1: صلوا من أجل القمامس والقصوص والشمس والإبزاكونين وسبع طغمات

0: رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديرات أبائنا الأرثوذكسيين.
1: صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر مدن الأقاليم والجزائر.

0: تفضل يا رب من النار في هذه السنة باركها.
1: يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم.
0: أسدها كمقدارك نعمتك فرح وجه الأرض يروى حرسها ولتكسر أسمارها. أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما ليك. بارك كليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعما في حين حسان. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذا يكون للكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم. أعطيهم كلهم من أجر السماء.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

0: واقسم الصابق والسابق والشهيد واقسم نصف الشمام سواب للشهداء وناظر إلى المجرم أقطر طارق الشهيد رسل طارق الشهيد والبطل القدس سويرس والقديس كنوس قديس باسس وسوس وثناسيوس الرسول والقديس بطرس قال خاتم الشهداء ورئيس الكهنة ورئيس القديس وعنا فمي الذاب والقديس أودسيوس قديس أوفيلوس والقديس ديمتريوس قديس غلوس كرينوس قديس باسيليوس والقديس غريغوريوس ناطق بالاهيات والقديس غلوس ناطق بالاجاب والقديس غريغوري الارماني
1: بنشوف تشوي مدري شو

بالمسيح أبانا قديس العظيم الأنبا إبرام مسقف فيوم متنيح القمص في خيل البحير تلميذ أبونا القديس الأنبا كريم السادس والأرشد يكون حبيب جرجس كل مصاب قديسيك هؤلاء الذين بسائلاتهم وطلباتهم

هؤلاء يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا، الذين رخضوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ الباب. تفضل يا ربنا، إحنا بسابونا مثلث الرحمات البابا الأمداس نودا الثالث ونفوس أبائنا المنتقلين أبونا قسطنطين موسى وأبونا إبراهيم جبرا وأبونا بطرس جيد أبونا التناوى أرمنيوس أبونا شنودة كمال وأبونا بيقول مسعد وأبونا أنطونيس وآد ونفوس عبيدك فايز فيليب ولويس وهبة يوسف ناشد وسمير توفيق كامل عزيز يسري ويسا عنايات عزمي ونيبين يوسف وكافة الذين وضعت أسماءهم اليوم على المذبح من المنتقلين. تفضل يا رب نريح نفوسهم في فردوس النعيم الموضع الذي يهرب منه الحزن.

الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. ونحن أيضا يا رب الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التالي.

ملكوتك لكي وبهذاك أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام.

المسيح، لأنه جعلنا نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا لك ونعظم اسمه العظيم القدوس. هو أيضا فنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وتنا

ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. إن بخريستوس يسوع.

0: يسوع.
1: اذكر يا رب يسوع المسيح ضعفي عن عبدك الخاطئ. يا رب اغفر لي خطاياي الكثيرة حيث كسر تكسر هناك نعمتك من أجل خطاياي خاصة ونقصات قلبي. لا تمنع شعبك يا رب نعمة القدس حالينا وحيث شعبك من كل خطية. اذكر يا رب كل مرضى شعبك الشفيهم كل واحد باسم وكل واحد باسم مد الشفاء من عندك يا رب. المسافرين وصلهم طيب الحزان عزيهم يا رب. الأرام والأيتام كن معهم الذين رقدوا يا رب نحن نفوسهم في فردوس النعيم. الجياع والعطاش يا رب اشبه مرويهم. اذكر رب الطلبة والطالبات نجحهم فرح قلبهم. اذكر الرب يسوع المسيح خدام الخادمات المخدمين المخدمة. اذكر يا رب أباء الكنيسة وأباء الكهنة الحاضرين معنا يا رب احفظهم ورعاهم وغطى عليهم. بارك أسرهم وعلاة المعلمين والشمامسة كل شعبك كل من له طلب يا رب لتكن مشيئتك يا رب. اذكر البعيدين والضالين والتائهين المشردين. اذكر يا رب كل ذكرناهم يا رب والذين نذكرهم يا رب دبرهم وغطى عليهم يا رب. اذكر يا رب يسوع المسيح السلام كنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامعة الرسولية. اذكر ايضا يا رب الرئيس كانتنا الباب المعظم الانباء تودروس الثاني. اذكر يا رب شركاء في الخدمة الرسولية ابائنا المطارين ابائنا الساقفة. اذكر يا رب يسوع المسيح مصر كل الشعب وكل الشعب يا رب. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها.
2: خلصت حقا ومع روحك ننصت بخوف الله.
0: امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم.
1: قدس القديسين مبارك رب يسوع المسيح من الله وقدوس من روح القدس آمين.
0: واحد ولا أب القدوس واحد.

مؤمن ومؤمن ومن وعتر في النفس الأخير أنها زوج سيد المحيي الأزل ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذ من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة القديسة الطاهرة مريم وجعل واحدا مع لاهوت باختلاط سجن لا تغيير واعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس البنطي وسلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بردت وحد عنا كلنا بالحقيقة ومن الهوت المفارق ناسة لحظة واحدة ولا طرفة عينين يعطى عنا خلاصا وغفران خطايا حياة بديه.

أن هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم اذكرونا في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة.

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

الرب يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا أنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب الدنيا أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

من سفر إشعياء الأصحاح 62 والعددين 66. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض.